0: دیوه اف ام دیوه هنائک
1: موديها اكم ميجا هرتز دیوه اف ام
2: لاوي كفهو لاوي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اے درفرائے ہم کہورم اے عملکی روی اٹھرگ بردن ہوری عملک مگاویس ہلیگ ترے گاویس نوت اڑتکو گاویس نوت بیمگ ترے گاویس قیام دوہم اللہ اے عمل گنوانتے ہم کہورم اللہ اوگاونتکم بڑو مڑ دن وڑی گم وارس کلانگے. یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اے درفرائے تبا نماز قائم کراشے ادی ہیو کنتا کن امر کراشے ادی نبا کنتا نہی کراشے تبا یجہے مصیبت کے کراشے ہما کشورن اکم ونی عزم کھنڈا علنجہے کنتا تکو گے ترین. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. ادي ميستكن كبر وريوي تباغ كوتا في امبرانو لاش ابهي مون امبرانو لاش ادي بوداويكم واحال بيموغان هينغار هما كتورم كبر وريوي فخور وريوا ايفس ميها كودكي اللہ لوبی وے وڈکنے نویتے. وقصد فی مشیک وغدد من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ادی تبا ہنگا ہنگو مگا میدو منان ہنگا شے ادی تبا گے اڑو مڑو کرا شے ہما کھرورن اڑو تکو گے ترین ام میں ہترو گے وا اڑکی حمارو گے اڑو کن کھرورے. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أدي كهي ركن ننهك بما تمن رسكلانج فن فنوا إن إورنج جنوارتكا خد إورن كاولي غسكهاجه نروفاكا إورن ننهي اے کلانگ کڑ دونتکن ایورن نفننی ہے. وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اے کلانگی امنوی تیبامی ہوں اڑکن کلو مرا مامب فاننن ہیوکن ہیتما کلیگ فانو گے ویری رس کلانگے کھانڈا اڑووا انگے بیے. اے دیمی ہوں کرے اککو نواتا اے دیمی ہوں تیباگ گاتو گاتی بے مسکلی کما ہمیں فورجنما اے دیمی ہوں نا افو ویسنو بناتے اے بہی نرہمو گے کیتم میں کڑا بہی ویس نبناتے ادی ادمی ہن اڈلان ہدار ادی میں بہکن ادمی ہن بس بنار. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا. ادی اوگا تری وم گتم ನಿಕಮೆತಿ ಕಮುಗೆ ಫಿಯ ತಿಬಾ ಎದೆ ಮೀಹು ನಟ್ಟಕ ಎ ಬಹಿ ಮ್ಯಾಂಬಫಾ ನಟ್ಟಕ ತಿರಿಕೊಲ್ಲಾರ ಅದಿ ಬುನಾರ ಅಳುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾ ಕೋಯ್ ಕುಡ ಕುಡ್ಡಕು ಕಮುಗ ಮಿ ಅಳಾ ವಿ ದುವಹು ಎದೆ ಮೀಹು ಮಿ ಅಳಾ ಬಲ ಬುಡುಕುರಿ ಫದಾಂಗ್ ಎದೆ ಮೀಹುನ್ನ ರಹ್ಮಲ್ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಸದಕಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅದೀಮ್ ಎಮ್ಮೆ ತೆದು ಬಸ್ಫುಳಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಬಸ್ಫುಳ
2: ದಿವೆಎಫ್ಎಂ ದಿವೆಹಿನ್ ನಾಯಕು ನುಮದಿಹ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
3: ಅಲೆನೋರ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. هما كهرورن تمن رسكلانج ألونج مچا كليج يكا باري لبيجن نوي وكيلا كمغا كليج بري رسكلانج فدي. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أدي كنرمتيغا تياباميهن ندى تحال جهج جهندكو تياباميهن إهيان إدي كوا فراتكو جترين إكالانج فيوا إهن هريها فراتك جلد فهي إكالانج تياباميهن سلامك كروا إقامك جنوافي هندو إكالانج فيوا تياباميهن فرغستي هنگاده نعمتا إنكاركو دكولو وروا ميهكو كموغا إنسانا فيه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هما كهرورون تمن رسكلانج آدم جداري ماك كرفيمه أدي إورين إجما خاندوكا أفل لفيمه أدي إورين رانغالو تكتين رزقو دفيمه أدي تمن رسكلانج هدوي تكتيك ترين جينا تكتيك مچا إورين ماتيوري درجيكا ماك كرفيمه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أدي كليغ فان ودار واش حق تدوغي أتوجي أدي باطل غي نتي فلاهنجي هما كرورون باطل كي نتي و فلا داني و إتشي كمغاوية. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هما كرهور من قرآن غا تمن رسكلان غي ميستكن هريها باوتكن مثال بيان كرفيم دمبس ميستكن كرغن ميهم دكولو وريو كافر منوي قبول النكرو. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تمن رسكلانج قرآن مؤمن رحمة شفاء كمغاوا تكتي باوا لفيم أدي اي قرآن أنيا وروي ميهن جلو ممنوي إترنواهوت. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كليك فانو في دار وار هما كرورون مي قرآن إفد إتشك جنوما إنسينا جنين إف نموس إيا إفد إتشك إورنك نغنوينته ಎವರೆಂಗೆ ಎಬ್ಬಯಕು ಅನೆಬ್ಬಯಕ ವಾಗಿವೆರಿಂ ಕಮುಗ ವಿ ನಮ ವಿಸ್ಮೆ. ಸದಕಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಝೀಮ್ ಎಮ್ಮೆ ತೆದು ಬಸ್ಫುಳಕಿ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಬಸ್ಫುಳು.
2: ದಿವೈ ಎಫ್ ಎಂ 90.8 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

0: وفراغك قبل شغلك
1: أبدي نتيبم جكورين هسوا غتوغ فادا هيو غتوغا لبغناش